0: تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

بينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

يعلمون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر

يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم

ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: أنوار الصباح.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

أصبح، وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أذكار الصباح.

0: وإيمان وإيمان.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا

0: رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله، في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول: نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. يعني هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة، واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك، ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا. وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش، كفانا هذه النظرة. ولو ابنك تضرب ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأمة الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة، وصنعت الرجال حقيقة، وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وش تلعيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك. كبريسيتي
1: Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a bikom ou yotkom b'ahsan choix. Les produits para pharmaceutiques et l'chassa bel kbir ou zghir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les aynaya bel bachra ou char. Hada l'kol ma nsiha l'étouatik ou zid les promotions ou l'kadouet ala tout l'am. Metoufesh ou bach ma yfoutik chay. Zourouna yaoumiyan mil 2 l'ahad, mil 9 l'7 fi Mseken mqabl l'manej b'ahda l'essai technique ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: مقيد الشهر على rmfm. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مانيجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة. وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: RMFM
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيت الشهار على ميرم افام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي،

0: لكن الطريق صفاقس بحدا جمع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872000. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، تحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: أرام فام
5: في مساكن
4: في سوسة
5: تونسنا.
4: أرام فام
5: في مساكن
4: في سوسة
5: تونسنا.

0: بكرة بقى
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. صبحية الويكاند على رمى فام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات، استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة، وفقرات صيفية متنوعة. معليك انت عدل الموجة.

0: كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة. مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمى فهمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم مع أشراقة هذا الصباح اجعل في قلوبنا نورا لا ينطفئ، وفي صدورنا سعة، في أيامنا بركة تمتد أثرا وخيرا. اللهم علمنا أن نرضى بما قسمت، وأن نحسن الظن بك في كل ما أخفيته عنا، وأن نوقن أن اختيارك لنا خير. اللهم لا تجعل في هذا الصباح، لا تجعله يمضي إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وسترت عيوبنا، ويسرت أمورنا، وحققت أمنية فيها خير لنا. يا رب جعل رزقنا مقرونا ببركتك، وسعينا محفوفا بتوفيقك، ودعاءنا مقبولا برحمتك. يا رب إن كانت الأيام تحمل لنا ما نجهله فاجعلها فيما يرضيك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وامنحنا قوة إذا ضعفنا، وصبرا إذا ذاقت بنا السبل، وشكرا إذا اتسعت علينا النعم. اجعله صباحا شاهدا لنا لا علينا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت واحد من 8 حتى نصف النهار في أكيد الموسم الصيفي. من توا مع بعضنا إن شاء الله نقضيه 4 ساعات مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها كالعادة. بعد شوي نعطيكم فكرة على مواضيع فقراتنا، ضيوفنا إن شاء الله بش يكونوا حاضرين معنا، وأكيد ما تحلى الصبحية كان باتصالاتكم، كان بتعليقاتكم، كان بآرائكم ومختلف اقتراحاتكم على الرقم 71 134 396، 71 134 396، أو كذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقاوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. موني لسلامة في الإخراج، بونجور، معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو. نخرج مع أول نغم لينا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 20 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على بونت اف ام 98 ولا كذلك نوشر انترنت على www.rmfm.net، ونمسلكم صوتنا في مساكن سوسة المنستير أو خارج حدود الوطن. كذلك تحية لكل أصدقاء البرنامج اللي تابعوا فينا من برا، مرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي نكونوا همزة الوصل، الجسر اللي من خلاله أكيد نتواصلوا ونوصلوا صوتكم ونوصلوا إهداءاتكم ونوصلوا أكيد تحيات إمتاعكم لمختلف عائلاتكم. ربي إن شاء الله يرد غربتكم على خير ونفرحوا بكم في بلادكم العزيزة. احنا مازلنا في انتظار الاتصال للتفاعلات الآراء والاقتراحات على 71 134 396، وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند على الباج أوفيسيال راديو أرامة. فما شنو عنا في الصبحية لليوم؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحوالو آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. نعمل جولتنا الإخبارية في أسمع إيش صار آخر الأخبار المحلية الجوية والوطنية. اليوم كذلك عنا جو، عنا 5 تكليات إن شاء الله للربح. بعد شوي نعطيكم سؤال المسابقة والتفاصيل أكيد متاع الجو متاعنا. بإمكانكم أنكم تتصلوا بنا على 71 134 396، أو تخليونا أكيد الإجابة في لي كومنتير، وإن شاء الله يا رب يكون عنا فائز عن طريق الهاتف وفائز على أكيد على صفحتنا الرسمية. في فقرة الانفيتي إن شاء الله باش يكون معنا المؤدب سي طارق بن عيد، باش نحكيه في موضوع مهم جدا وبالحق. وفرحانة برشا اليوم كراك على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة في مساكن، بالحق الاستثناء مساكن ديما نقول صغيرات اللي قاعدين تو في الجمعيات القرآنية وفي مدارس الصيفية لتعلم القرآن. اليوم صغيرات يتنافسوا في حفظ كتاب الله، في حمل كتاب الله، حتى احنا نقولوا حامل كتاب الله ما شاء الله، بالحق اللهم بارك، ان شاء الله ربي يحفظهم، ان شاء الله ربي ينبتهم نباتا حسنا. فوائد اكيد تعلم وتعليم القرآن الكريم على النشأ وعلى أكيد الأسرة الكل، هذا وأكثر باش نحكي فيه مع مؤدبنا سي طارق بن عيد في الانترفيو. ثم اقتراح جانا من عند مستمع، تحية لها من مسيرين، قالت احكيوا على العناد والغضب عند الأطفال. تقولك اليوم الصغير باللي تقوله تحاوروا معاه واحكيله راهو يشد صحيح، راهو عنده برشا عناد، خاصة إذا تخرجوا من الاسباس فإنه يعمل مستحيل باش يحقق اللي في باله، وخاطر يعرف والدي يحشمه او يتحشمه انه مثلا مشي يبدا يبكي ويبدا يعيط ويصرخ في وسط مكان يعني بيبليك، فيرسخوا لطلبات العناد. واو المشاهد كذلك متاع الغضب اللي ولات عند صغيراتنا، فهم اليوم صغار يلتخوا يكسروا يقطعوا، وهذه الكوليكية ينجم كان ينعكس بصورة سلبية على شخصيتهم. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع الاستشارية التربوية الأستاذة أروى الشرميتي، العناد والغضب عند الأطفال. مرحبا بأسئلتكم، مرحبا بتفاعلاتكم كما قلت لكم على رقم 71 134 396، أو تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقاو على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. في ديديكاس أكيد كالعادة نقرأ مختلف الإهداءات متاعكم، نسمع الأغاني اللي طلبتوهم منا، رسائلكم من القلب إلى القلب، ويخرج من القلب أكيد سيصل إلى القلب شخص عزيز عليكم. تحبوا تقولوا له جوايز انيفيرسير بمناسبة عيد ميلاد، وتحبوا تقولوا ربي يخليك لينا لين حيك علينا كيما ديما، وديما المساج بتاع العادة محليه الصباح كيبدأ بكلمة خارجة من القلب، وربي فضل لكم العزيز عليكم. والبلاي ليست أكيد الحلوة اللي في انتظاركم. سيمونير اليوم حب يرجعنا لزمن الجميل وين تلتقي الكلمة الجميلة والصورة الشعرية مع اللحن الأجمل. شبه سمعنا وديع مراد وإلى نجاة الصغيرة. ودي يا مراد حلوة الدنيا حلوة الدنيا نعم بالمحبة بالطيبة بالأخلاق العالية إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا خليكم في الاستماع رجعينا

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة مقيت الشهار على لارم افام مع عقاريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بيل لازور، اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: جعنا لكم مشوارنا مزل متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. تسمعوا فينا في كراهبكم طريق السلامة, ربي يحفظ الجميع. تسمعوا فينا في الخدمة, ربي يعينكم وربي إن شاء الله بالقسم والرزق. تسمعوا فينا في ديارهم, ترشفوا في قهوتهم, صحة وفرحة لكم. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم السبت غرة أوت 2026 الموافق 18/0/1448 هجري, مفتتح شهر جديد. يا رب إن شاء الله يكون شهر خير وبركة وقسم ورزق على الجميع. جماعة اللي مبرمجة باش تخرج وتخرج صغيرات في الويكاند, الميتيو إشنو يقول لنا؟ ويقول لنا المعهد الوطني للرصد الجوي, طقس صافن إلى قليل السحب على كامل البلاد, الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب سواحلنا الشرقية. جمع المشي البحر ترد بالها من الرياح, تلتزم بتعليمات وأكيد بعلامات الحماية المدنية. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمحليا خاصة بعد الظهر باش يكون مضطرب في سواحلنا الشرقية, وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة, نلقاو هذا الصباح معدلات درجة الحرارة كان في حدود 29 درجة, نلقاو اليوم درجة الحرارة توصل حتى 36 درجة. طقس الحقيقة باش يكون مقبول عموما, ماهوش سخون برشا, ليك فما هك النسمة الصيفية الجميلة والباهية. يا رب إن شاء الله يبرد علينا. بداية من يوم الغد نبداو نسجلوا ارتفاع طفيف وملحوظ في درجات الحرارة, وتنحكيو على 38 درجة في الظل, توصل حتى 40 41 درجة تحت أشعة الشمس. أيام الاثنين الثلاث والأربعة الطقس باش يكون سخون شوي, نحكيو على 42 و43 درجة عودة يعني للسخانة. الثلاث نحكيو على 39-40, الأربعة نحكيو على 39-40 كذلك. نرجعوا يرجع الطقس هكا نقولوا احنا يرجع للثلاثينات مع ان شاء الله يوم الخميس ايام كذلك الجمعه والسبت المقبلين نحكيوا على 36 و 37 درجه ان شاء الله ربي يبرد علينا جميعا. بالنسبه للرياح تكون ضعيفه ومعتدله باغلب الجهات, وفي جهتنا اكيد البحر باش يكون قليل الاضطراب وبحر مناسب للسباحه. نمشو نعملو طلع على أوقات صلاة. صلاة الفجر كان في حدود ماضي 3:46 دقيقة, شروق كان 5:25 دقيقة, صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار 24 دقيقة, العصر 4:11 دقيقة, المغرب 7:22 دقيقة, وصلاة العشاء 9 دقيقة. ربي يتقبل صالح أعمالكم, يتقبل منكم صلاتكم. وهذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
1: ديما تذكير باش نحاولوا نشربوا الماء قدر الامكان, نلتزموا بتعليمات كيما قلت لكم الحمايه المدنيه. بالنسبه للجماعه اللي ماشيه للبحر ما تراوش البحر هادئ, راهي فما تيارات ساحبه وفما تنبيهات دائما ومتجدده من طرف اكيد الحمايه المدنيه اللي يقولوا قدر الامكان تحاولوا تعوموا في الشاطئ, تحاولوا ديما صغيراتكم على عينيكم رب الوالدين اللي يمشي والعائلات اللي تمشي وين انتوما وين صغاركم, تخليهمش يدخلوا بعيد, تخلوا صغيرك يعوم يا أم يا أبو بربي تدخل معاه وتحرص عليه وتحرص على سلامته. إن شاء الله ربي يحفظ لكم صغيراتكم ويحفظكم أنتم الكل. طقس يقولك غير ملائم للسباحة, مش لازم السباحة سيدي, نقعد ونستمتع بالجمال أنا وصغيرات يلعبوا قدامنا, لكن نلتزموا بتعليمات رجاء. مش ربي إن شاء الله يحفظ الجميع ويديم الصحة على الجميع. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا. نعود نذكركم ثم 5 تذاكر ان شاء الله للربح. بامكانكم انكم تتصلوا بنا على 71 34 396 او كذلك تخليوا لنا في التعليقات اجاباتكم وين باش يقام حفل غني للجمهور يغني اليوم السبت غرة أوت بداية من الساعة 10 مساء ضمن فعاليات مهرجان مساكن الصيف. وين باش يقام الحفل؟ تكتبونا المكان اليوم بداية من 10 مساء ضمن فعاليات مهرجان مساكن الصيفي ثم عرض غني لي الجمهور يغني. وين باش يتم هذا العرض؟ سؤال سهل سهل سهل على الاخر. اكيد راكم سمعتوا الاجابه مع زملائي سواء مع كمال في نهار على الصباح او مع زميلي مهدي في نسمه صيف. سؤال سهل برشا ان شاء الله 5 تذاكر للربح، 3 للي باش يتصلوا بينا على الهاتف 71 134 396 و 2 تذاكر ان شاء الله على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو رام اف ام. تخليوا الاجابه في التعليقات تحت افيش صبحيه الويكاند، تلقاوها الباج اوفيسيال راديو رام اف ام. وان شاء الله بالتوفيق والفوز للجميع. سؤال سهل على الاخر، وان شاء الله يا ربي يحفظ الجميع وان شاء الله ربي يديم علينا الصحه والفرحه. اكيد مع ان شاء الله احنا ساعه اخرى نبداو نستقبلوا في الاتصالات، تطلبونا تسجلوا ارقامكم ونعاودوا اكيد نتصلوا بكم. ان شاء الله حظ موفق للجميع، ونحاولوا اكيد الاعلان على الفايزين بكري شويه باش نجموا تلتحقوا بينا في التوقيت الإداري وتتسلموا بطاقاتكم بحكم أنه العرض إن شاء الله بش يكون اليوم. احنا مازلنا مواصلين المشوار، خليكم عادي الموجة 99.8 راجعين بعد شوية.

0: صبحية الويكاند على رمفه في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع ليكن تعدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفه.
1: مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، نعود ونذكركم بيمكنكم تتواصلوا معنا على 71-134-396 أو كذلك تخليوا لنا كومنتير تحت أفيش صبحية الويكاند وتشاركوا معنا في المسابقة لليوم اللي من خلالها تنجموا تربحوا 5 تذاكر لعرض غني للجمهور إيراني اللي باش يكون بتاريخ اليوم سبت 1 أوت أو غرة أوت بداية من الساعة 10 مساء. نص السؤال يقول وين باش يتم العرض هذايا، بامكانكم انكم تتصلوا بنا عبر الهاتف تربحوا 3 تذاكر، وكذلك تخليونا الاجابه في تعليقات ومن خلاله تجمو كذلك تربحوا 2 تذاكر

أخرين تقريبا نصيف ساعة أو أقل نستقبلوا اتصالاتكم الهاتفية، تدخلوا أكيد تشاركوا معنا وإن شاء الله بالتوفيق للفائزين. ديما نعود نذكر بالنسبة للي ربحوا البارح مع زميلي كمال أو اللي بيش يربحوا بعد شوية معنا في صبحية الويكاند، لازمهم يلتحقوا بإدارة الإذاعة باش في الوقت الإداري حتى تقريبا الحدود الساعة الواحدة باش تسلموا البطاقات والتذاكر امتاعكم. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نقرأوا شوية من الديكاس اللي وصلونا، تنجموا أكيد تكتبوا إهداءاتكم، تطلبوا الأغاني اللي تحبوا تسمعوهم، شخص عزيز عليكم تحبوا توجهوا له رسالة من القلب إلى القلب. مرحبا بكل التعليقات والإهداءات. نبدأ مع مدام ليلى فتح الله تقول صباح الفل، تحب تهدي أغنية ولدي الابنها سيف في إيطاليا وتقول له نحبك برشا، ربي يفضلك سيف وربي يرد غربته على خير.

بالنسبة لأعياد الميلاد مدام حنان اسماعيل تقول صباح الخيرات، تحب تقدم ديديكاس لأمها نورة لغربي فضلها بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وصحة وسعادة، ربي يطول في عمرك ويفضلك لنا.

ديما كذلك ياسين منير تحب تقدم لها اغنيه امي جنه وقول لها ان شاء الله ربي يخليك تاج في روسنا ربي يفضلها لك ويفضل لنا كل الامهات يا رب.

مدام دليلة عمروني صباح الورد، تحب تهني بنتها جوليا بمناسبة عيد ميلادها، أو تقول بنت بنتي جوليا حفيدتها، ربي فضلها إن شاء الله وربي يحميها بمناسبة عيد ميلادها، وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

فيديا إسماعيل يوسف تسلم على عائلتها الكل، على زوجها ولدها يوسف، كما تحب تهني زوجة عمها بمناسبة عيد ميلادها، وقال كل عام وانت حية بألف خير.

كلثوم فتح الله صباح الورد والفل والياسمين تحب تهدي أغاني الحصة لبناتها أخوتها جميلة جليلة سعاد وليلى مدام قعلول نبيلة صباح كل شيء جميل ورائع ربي فضلك يا للا تحب تهني روحها بمناسبة عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وصحة وبهجة وفرح يا مدام نبيلة وبدوام الأفراح والمسرات

مدام نورة لاغة، تحية ليك مستمعتنا الوفية وصديقة البرنامج. قول صباح المشموم والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام. تحب تهني روحها بمناسبة عيد ميلادها، توا كان خليوها تهني روحها منير. كل فريق البرنامج يهنيك وكل مستمعينك. تشوف برشا تعليقات جميلة اليوم بمناسبة عيد ميلاد، تقول اليوم نعمل 66 سنة، اللهم بارك ما شاء الله، إن شاء الله في الخير في البركة وفي الرفاه. مدام كل عام وانت حية بألف خير، ربي يطول في عمرك وإن شاء الله دائما جميلة ودائما هكا محليك بالحق.

نادية ميلا، صباح الخيرات، صباح الهناء مدام، كذلك كاملة العلوي، صباح الورد والياسمين. نلقاو تعليق كذلك وصلنا من عند مدام نجيبة كحلون، تقول أحلى صباح، الأحلى راديو والأحلى إيكيب والأحلى مستمعين، ربي فضلك. لالا تحب تقدم تحية لزوجها مراد لاغا، لأولادها أنيس مريم وآلاء الآغا، وكذلك تحب تقدم تحية نجيبة كحلون. يوسف أو نجوى يوسف تقول صباح الخيرات والبركات. مدام سونيا تقول صباح الأنوار، صباح النور والسرور ومحبة الرسول، نهاية أسبوع جميلة للجميع. كذلك نلقاو سيغاسين يقول صباح الخيرات، حبي قدم ديكاس الأم بمناسبة عيد ميلادها، يقول لها كل عام وتحية بألف

0: نورة عبد الجليل، صباح الفرح والمحبة. ونختم مع تعليق وصلنا من المدام نادية وصايفي، تقول صباحكم زين كحروف القرآن، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، اللهم أمين، إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك جميعا وين ما كنتوا، وين ما يسمع وين ما يوصلكم صوتنا، في مساكن سوسة أو في المنستير. وما ننساوش نشير انترنت اللي يسمعوا فينا www.ramafm.net. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في الصبحية، مازلنا مواصلين مع فقراتنا مع ضيوفنا. نعود نذكركم بإمكانكم الفوز بخمسة تذاكر ضمن فعاليات مهرجان مساكن الصيفي. فما عرض اسمه غني لي الجمهور يغني باش يقام اليوم السبت غرة أوت بداية من الساعة 10 مساء. وين باش يكون العرض؟ اكتبونا المكان في كومنتير وطلبونا على 71-134-396. أكيد بعد شوية نعلنوا على الفائزين اللولانيين معانا اللي كتبوا التعليقات الأولى في الكومنتير بتاعهم ويحملوا أكيد تعليقاتهم الإجابة الصحيحة، نعلنوا عليهم. في انتظار كذلك مستمعينا اللي بيطلبونا على 71-134-396. احنا مازلنا مواصلين المشوار 15 دقيقة بعد التسعة، خليكم توجوخ في ديل 99.8. راجعينا
1: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.

0: قيت الشهر على ميرم اف ام. كافيه غستون لما ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 34 دقيقة بعد التسعة مشوارنا متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل اللي يسمعوا فينا سواء عبر الاثير 98.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند. ومشوارنا متواصل لحدود منتصف النهار. نعود نذكركم بإمكانكم أنكم تربحوا 5 تذاكر لعرض غنيلي الجمهور غني ضمن فعاليات مهرجان امساكن. تكتبون الإجابة على السؤال وين باش يتم عرض هذا العرض. اكيد المكان تكتبوا هنا في كومنتير تحت افيش الصبحية اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ار ام اف ام او كذلك تطلبونا على الرقم 71 134 396. بعد شوية تقريبا نصف ساعة او اقل نعلنوا على الفائزين بشكل نتتمكنوا ونخول لكم انكم تلتحقوا بالادارة في توقيت الاداري باش تحصلوا على تذكركم. احنا مزلنا مواصلين مع فقراتنا, مزلنا مواصلين مع ضيوفنا وقيت على فقرتنا لانفيتي. في لانفيتي سعيدة جدا نستقبل بحذية المؤدب طارق بن عياد في مصافحة جديدة باش نحكيه على موضوع. والحمد لله هنا قاعدين نشوفه في برشة مدن خاصة توا فترة صيف قاعدين يغتنموا فيها الأولياء باش يعلموا صغيراتهم القرآن. اليوم صغيرات يتنافسوا في حفظ صور طويلة, نسمع ما شاء الله في تلاوات عطرة. هذا الكل مهم لفضل القرآن على تكوين الناشئة, فوائد وكذلك على نفسيتهم وعلى تكوين شخصيتهم. وكذلك باش نتعرضوا ان شاء الله لطريقة هكا تسهل علينا حفظ القرآن. مرحبا بك سي طارق.
2: مرحبا اختي هلا, بارك الله فيك على الاستضافة وبارك الله فيك على تطرقك لهذا الموضوع اللي هو دائما يعني موضوع متجدد وديما يعني في حاجة انه نسمع يعني ناس تتكلم على القرآن وتحكي على القرآن. وهذا رهو من حقوق القرآن علينا, لأنه حق القرآن حق عظيم على الناس, على المؤمن, على المسلم. حق تلاوة, حق قراءة, حق سماع, حق حفظ, حق تدبر. فأنت أختي الكريمة ربي يبارك فيك في هذا المنبر ومن هذا المنبر وكأنك أديت حق القرآن في نثره ونشره, يعني ونثر الموعظة يعني بتاع القرآن, وإن شاء الله يعني يكونوا في مستوى المأمون إن شاء الله يعني في هذه الحصة
1: إن شاء الله.
2: ربي يبارك لك.
1: نبدأ مع فضل القرآن سي طارق.
2: القرآن وما أدراك ما القرآن, والله لو أنه نقعد أيام نحكيه في فضل القرآن وفي يعني ميزة القرآن وفي أثر القرآن على البشرية, مش كان على المؤمن ولا على المسلم, راهي على الناس كل. إذا كان القرآن خذيناه كما هو, خذيناه كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكما بثه النبي في قلوب الصحابة, والله لسعدنا ولسعدت البشرية كلها. لأنه الإسلام يعني ليه فضل حتى على الكافر, حتى على الملحد, حتى على يعني العاصي, حتى على المجوسي. لما يكون يعني هذا المسلم متدين, هذا المسلم يعني يتميز بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الأثر سيكون عاما على البشرية كل. يعني أخلاق المسلم هي اللي تدخل غير المسلم إلى الإسلام.
1: القدوة يعني يصبح.
2: أكيد القدوة, وأكبر قدوة عنا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. يعني نمر إلى فضل القرآن, فضل عظيم جدا. أول هذا الفضل هو أنه الإنسان لم يحفظ القرآن يكون من خيار هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه بالواو في أغلب الكتب. وفما يعني كتب تقول أو علمه، يعني الأفضلية هنا يعني تنجم تكون كما تعلم القرآن كما يعني تتعلم، يعني تجم بطبيعة الحال إذا كان فما واو الشرط مربوط أنك تتعلم وتعلم، وإذا كان بالأو خيركم من تعلم القرآن أو علمه تولي أفضلية سواء أنك باش تعلم أو باش تتعلم. وراه ما تقولش راني أني ما نجمش نحفظ تو، راه الفضل يعم حتى وقت اللي أنت تساهم بدينار في بناء يعني جمعية قرآنية أو يعني مسجد أو يعني تساهم يعني في جوائز يعني لي يعني
1: الحافظة
2: يعني فينالك الأجر بإذن الله تعالى. كذلك يعني حافظ القرآن يشفع له القرآن يوم القيامة. القرآن والصيام قال يشفعان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشفعان في العبد، فيأتي الصيام فيقول أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. شوف القرآن يشفع للعبد، وما أفضلش من شفاعة القرآن يوم القيامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أفضل شفاعة هي شفاعة القرآن مقدمة على شفاعة الأنبياء والملائكة. شو سبحان الله، يعني القرآن هو كلام ربي سبحانه وتعالى، فأنت لما وما فماش يعني عبادة تفضل على عبادة تلاوة القرآن، لأن قراءة القرآن معناها أنت تتعبد بكلام ربي سبحانه وتعالى، يعني ترجع الكلام ربي سبحانه وتعالى. كذلك يعني حافظ القرآن يرقى في درجات الجنة يوم القيامة. يقال حافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن مكانك عند آخر آية تقرأها. يعني إذا كان حافظ 10 آيات فإن مكانتك إن شاء الله مش تكون في المرتبة أو في الدرجة العاشرة، وإذا كانك حافظ للقرآن كله مش تكون مع النبيين والصديقين. يعني إن شاء الله يعني يوم القيامة إن شاء الله نكون من حافظة القرآن، وإن شاء الله نكون سبب لي يعني حتى ضئيل جدا في الناس تحفظ القرآن وناس تتكرم في يعني في بالقرآن إن شاء الله. كذلك أختي هالة، البيت الذي يتلى فيه القرآن قال ينير لأهل السماء كما تنير كواكب السماء لأهل الأرض. شوف احنا كيف نغزر السماء، شوفوا الكواكب ونشوفوا النجوم في الليل منيرة. كذلك يعني هذه البيوت، تصور انت طفل يقرأ القرآن او يحفظ القرآن في بيته، هذا البيت على صغره ينير لأهل يعني السماء.
1: شوف الفضل
2: سبحان
1: يعني
2: سبحان الله. وان البيت كما قال أبو هريرة إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله، البيت متسع ولو أنه عنده 60 متر وإلا 70 ولا 80 متر
1: مش بالحجم
2: يعني ولا هذه بركة، بركة البيت، بركة يعني هذا الفضاء الذي يتلى فيه القرآن. قال اتسع بأهله وكثر خيره.
1: خير سبحان الله، تدخل الديار يبدأ فيها القرآن وتبدأ يعني تحس تدار خير، تحس منشرحة وتتحمل تقعد فيها ما تقادر
2: سبحان الله. ولو أنك ما تعرفش فإنك وقت اللي تدخل تحس يعني بالهدوء وبالسكينة، لأنه سكينة هذا يعني البيت يعني جي عليك، يعني تحسها أنت السكينة هذه تعم على الداخل، سكينة البيت الذي يتلى فيه القرآن تعم على يعني الداخل وعلى الزائر وعلى الضيف.
1: ما شاء الله.
2: قال إن البيت الذي يتلى فيه القرآن تسعى بأهله وكثر خيره ودخلته الملائكة وخرجت منه الشياطين. وإن البيت الذي لا يتلى فيه القرآن هو بيت ذاق بأهله والعياذ بالله وقل خيره ودخلته الشياطين وخرجت منه الملائكة.
1: بين هنا سؤال سيدي طارق يقول لك القراءة يعني هل إنك تقرأه برا أو تتمعن فيه وتقف مع حروفه وتقف مع المعاني اللي في الآيات ويحمل أكيد الظاهر شيء والباطن خطر الآيات ما شاء الله يعني قد ما تقرأه كل مرة أكيد. تفهمها بطريقة وكل مرة تخرج برسالة
2: أكيد. هو بالنسبة لعلاقتنا مع القرآن لا يجب أن يعني تنحصر في قراءة فقط ولا يخلو حال المسلم من خمسة أمور مع القرآن مع كلام ربي سبحانه وتعالى. فإما أن يكون في حال السمع أنك تسمع القرآن حال. وإما أن تكون في حال التلاوة وإما أن تكون في حال الحفظ وإما أن تكون في حال التدبر والتفكر وإما أن تكون في حال العمل. يعني هذم الخمسة لازمنا نمشي بهم. إذا كان ما كنتش تسمع فإنك لازم تحفظ نحكيه على اليوم لازم يكون مخصص يعني فترة فقرة في اليوم يعني حيز يعني زمني في اليوم ثابت قار تنجم تغير صباح عشية ليل قايلة المفيد يزم يكون هذا مع القرآن ثابت. فإما تلاوة وإما سماع وإما عمل يا حبذا أن تكون مع بعضها الكل. وفما اللي يقول لك أني ما نجمش مثلا نحفظ اسمع ما نجمش نقرأ أسمع ما نجمش مثلا ما عنديش كذا أعمل خذ حاجة أعملها مثلا احنا نقوله طب بعدش نتعرضوا لها بالنسبة لسورة الفاتحة أختي هالة اسمها الشافية. إذا كان واحد مريض الرأس يوجع فيه وهذا بالتجربة فإنك تضع يدك على الموضع الألم وتقرأ سورة الفاتحة سبع مرات يعني هذه هذا يعني
1: يعني سبع أسماء تقريبا الفاتحة يعني عنده تقريبا برشة أسماء الفاتحة والشافية
2: والشافية وكل يعني وهي أم القرآن وهي أم الكتاب يعني سبحان الله في سورة الفاتحة فقط فما يعني يعني ما شاء الله يعني
1: بركة كبيرة
2: بركة كبيرة جدا جدا. لذلك يعني بالنسبة للقرآن هو كذلك يعني قارئ القرآن هو أهل رب سبحانه وتعالى هم أهل الله وخاصته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تصور أنت بالله عليك لو أنك يعني حبيت مودة نعرفش أني مسؤول وإلا مدير وإلا كذا وتحب صديقته وتحب تكون في الحاشية متاعه في صحبته حتى تشرب معاه قهوة شنو تبذل؟ تبذل مجهود كبير صح ولا لا؟ وهات يرضى عليك ينجم يرضيش عليك مجهود في الوقت ومجهود يمكن ولا تهدية ولا كذا باش نتقربوا له ونقضوا بحذاه جوست احنا باش ننال ورضاه. شوف سبحان الله ربي باش تكون أهل يعني أهل ربي سبحانه وتعالى من أهل المولى عز وجل فقط احفظ القرآن اقرأ القرآن ستكون يعني من أهل المولى عز وجل ومن خصته
1: سبحان الله. يعني بالحق تو نستحضر في برشا يكفي تقول بسم الله وتكون في حضرة الله سبحانه سبحان وتعالى
2: سبحان الله يعني
1: يتوضأ يتعطر وسبحان الله باش تعرض أعماله على الحبيب صلى الله عليه وسلم تعرض على ربي سبحانه وتعالى يعني أي موكب مثل هذا الموكب وأي حضور أفضل من هذا الحضور.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بين أصحابه كانت العلاقة وطيدة بين السماء والأرض. حضور النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة مباشرة بين الأرض والسماء كان وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كتب المولى عز وجل نهاية هذه الحياة الكريمة حياة النبي شنو صار؟ فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقدوا النبي ولكن حصل فراغ في النبوة. شنو يعوض الفراغ هذا؟ يعوض فراغ زوز حاجات الصلاة لأن الصلاة فرضت في السماء وأنت لما تصلي شنو تعمل؟ تسمو تصعد بروحك إلى السماء. والأمر الثاني وهو كتاب الله عز وجل كتاب الله المبارك كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب هو الصلة بين السماء والأرض. إذا أردت أن تخاطب المولى عز وجل فاقرأ القرآن، إذا أردت أن يخاطبك المولى عز وجل فاقرأ القرآن. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه.
1: سبحان الله.
2: يعني أنت شو عملت وقت اللي قريت القرآن؟ استدرجت النبوة بين جنبيك، عندك نبوة غير أنه لا يوحى إليك. استدرجت النبوة يعني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في صفاته، في أعماله. سبحان الله.
1: فوائد سيدي تاخ،
2: أي فوائد جمع فوائد القرآن وحافظ القرآن على الأبناء، فوائد كبيرة، منها الفوائد العلمية الدراسية، تأثير مباشر، وهذا يشهد به كل من هو مواكب للحفاظ من المعلمين والأساتذة. ونحكي
1: حتى النتائج اليوم تقريبا أكيد. حوارات مع جل المتميزين في المناظرات تلقاهم يعني حاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أنت خذيتها من فمي واحد نجح ونذكر اسمه في البكالوريا سنة، هو أحمد سلامة، تلميذي قرأ عندي 3 سنوات في الكتاب
1: ما شاء الله،
2: وواصل الحفظ ما شاء الله، فنجح في امتحان البكالوريا بمعدل مشرف جدا وممتاز 19.09، واصل الحفظ متاعه وما اقتصرش، ما قرش، كان في الكتاب، فواصل الحفظ وما شاء الله توه مش يشارك في المسابقة متاع المهرجان سيد قزعبية، ربي يبارك في القائمين عليه على كل حال، هم اللي نظموا معناها المسابقة،
1: المسابقة هذه
2: وهي فقرة يعني جديدة ونشكرهم على ذلك. فمش يشارك ب 32 حزب ما شاء الله،
1: ما شاء الله.
2: يعني حافظ القرآن يعني ما غير يعني ما نحكي برشا، خلي الـ الـ الـ الـ الواقع يحكم.
1: هي ما شاء الله يعني تو تقريبا يعني حتى لهنا في مساكن برشا صايرات نلقاوهم، وخاصة العام ناول تقريبا وقت اللي خرجوا كل حفظة ما شاء الله يعني ملأوا الشوارع، فهذا موكب بهيج وجميل جدا، وفي ذلك فليتنافس المتنافس،
2: فليتنافس المتنافسون. القرآن يفتح الخلايا، ينشط الخلايا الذهنية، خلايا الدماغ المسؤولة على التركيز، المسؤولة على الذاكرة، ينشطها. سبحان الله، حافظ القرآن في سعى يحفظ. وإحنا بالله هذه نحب نوجهها للأولياء، كونوا كي نبدأوا في فترة مراجعة، ما تخليوش أبنائكم يقصوا على حفظ القرآن في الجمعيات القرآنية ويعني في الكتاتيب،
1: ما تكونش يعني حاجة موسمية متاع
2: أو أنك مش تخاف عليه، مش تخاف عليه كونه توا مثلا في الرياضيات ما يحفظش منيح على خاطر هو معنا عنده قرآن، لا، خليه يعني الأمر يمشي طبيعي، الأمر يمشي بالتوازي، كما يحفظ القرآن هي مادة مهمة ياسر، كما يحفظ في الرياضيات، كما يحفظ الإيقاظ، كما يحفظ يعني أي مادة أخرى، والعكس هذا ينشط الذاكرة. فالأمر الثاني اللي هو يعني من الفوائد كذلك على الطفل هي طلاقة اللسان، طلاقة اللسان، وهذا يشهد به حتى الأطباء. الأطباء قديش أني من ولي يجيني الكتاب يقول لي راه الطبيب بعثني، طبيب نفساني يبعثه يقول له امشي احفظ القرآن، حفظ ولدك القرآن، عنده
1: حتى للي عندهم من مش مخارج الحروف صحيح يقول لهم تعلم القرآن،
2: نعم، باش يتسهل، عنده التأتأة، عنده التلعثم في الكلام، عنده خلط في الحروف، عنده يعني بعض الحروف المخفية اللي ما هيش يعني واضحة، فينصحوا بالقرآن. وما أدراك ما القرآن، القرآن هو علاج لكثير من هذه المشاكل، كذلك يعالج القرآن بعض الحالات البسيطة من التوحد، من أمراض التوحد، إن شاء الله ربي يعافي كل مبتلى بهذا المرض، وكل يعني ربي بلاه بهذا المرض، إن شاء الله ربي يعافيه وربي يرفع هذا.
1: كيفاش معنى أمور نفسية يرتاح أكثر ولي قادر على التواصل أكثر؟
2: أكيد، هو مريض التوحد حسب يعني علمي كونه يحب الانطواء، وإلا تقهرك برشا، فالقرآن يدخله في في الجو متاع المجموعة، يسمع يهدأ الحركي، وصارت يعني فما بعض التغييرات على يعني على مدار يعني العمر التعليم تاعي، شفت يعني بعض الصغيرات اللي تلقاها هكا عنده نوع من التوحد البسيط اللي والحمد لله رب العالمين يتعالج بالقرآن. هذا ما نقولوش اللي يعني فما حالات سبحان الله ما يعالجها كان الطب
1: طب.
2: ولكن كما قلت تاني بعض الحالات البسيطة اللي هي نجم تتعالج بالقرآن.
1: لمن يستصعب اليوم الحفظ، يقول لك العمر وفاتني العمر وما عادش وقت، والصغار برشا ما يقيدوهمش، يقول لك كلام صعيب مازالوا ما يفهموش وما نجموش يواظبوا، شنو تنصحهم سيدة؟
2: يعني بالنسبة للكبار ما ينجموش يعني يحفظوا
1: للسنين للكبار، فكنقول لك فاتني وقت ما عادش نجم، وذكرتي ما عادش نجم نستحضر.
2: هذه أختي هالة مربوطة بالعزيمة، لأنه فما مرة يعني أعطيك صحة بالهمة العالية. لماذا يعني نحفظ بعض الأناشيد أو بعض الأغاني؟ لو كنت تحط أنت اللي قال لك أني من نجمش نحفظ القرآن، لو كنت تحط له أنشودة ولا تحط له غناية ولا تحط له غناية يحفظها، لكن القرآن يتعسر عليه. ربي سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر اللي يحب يسره، وتكون عنا علو الهمة، يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا يعني ما هوش كلام البشر، هذا كلام ربي. وانت حط في بالك اللي يزمع عندك الصبر، من غير صبر رانا من نجموش. وتحفظ جزء خير ما لا تحفظش، تحفظ نصف جزء، تحفظ حزب خير ما لم تحفظش، تحفظ آية خير ما لم تحفظش. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. يعني مش تحفظها، والآية ما هيش كان في قراءة القرآن، وإنما تكون حتى في سلوكك، في أخلاقك، في معاملاتك مع زوجتك، في معاملاتك مع أبنائك. هذه هي الآية،
1: هو التطبيق يعني تدبر كما قلت، أنت ما تفوش يعني بالقراءة فقط. فما شكون يتعامل مع القرآن إن عملية حسابية، باش يقرأ قداش من حرف، باش يربح قداش من حسنة، ويغيب علينا ويبعد علينا التدبر والتطبيق كما قلت.
2: هو بالنسبة للأصل كونه احنا نقرأ القرآن ونحفظ القرآن محبة في الله عز وجل ومحبة في كلام الله عز وجل. لو انك واحد تحبه مثلا، الله يبارك فيك، وبعث لك رسالة سواء في الفيسبوك ولا رسالة يعني كتابية والكذا، يعني توقف اذا كانك في الكرهبة، توقف وتبدأ يعني تدقق بالضبط الكلمات اللي قالها وش يقصد زعمه وش كذا. فربي بعث لك كتاب كامل طويل وعريض، يعني فيه تكرار،
1: نظم لك المعاملات ونظم لك
2: كل شيء. احنا رانا يعني ما شاء الله لا نحتاج الى نبي اخر في هذا الزمان، وانما نحتاج الى اعادة صياغة، إعادة هيكلة، إعادة رسم لخريطة الطريق مع القرآن. لو انه نرسم خريطة جديدة مع القرآن، فإنه حالنا بطبيعة الحال يعني يتغير ويتبدل نحو
1: إن شاء الله.
2: من الفوائد كذلك السكينة سبحان الله. بالنسبة للصغيرات اللي قرأوا يعني في القرآن وحفظوا في الكتاب وفي جمعيات قرآنية، متميزين في القسم على البعض الآخر اللي هما بطبيعة الحال تلقاه ديناميكي برشا ويتحرك برشا ويقلق حتى المعلم أو الأستاذ. هذا لم يحفظ يعني هذا لم يحفظ القرآن ديناميكي، بينما تلقاه هادئ، تلقاه رصيا، تلقاه فصيح في كلامه، تلقاه يسمع، تلقاه متخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يظهر، يقولوا له أنت راك حافظ القرآن، أنت راك قاري القرآن، أنت ماكش قاري، أنت كذا. وهذه دعوة للأولياء باش يحطوا أولادهم في الجمعية القرآنية وفي بيوت القرآن
1: ويحفظوا هما كذلك، باش يكونوا أفضل
2: قدوة. خاطر من الحاجات اللي احنا نحفظوا بها القرآن راهو قدوة. إذا كان أنت كأب ما تحفظش القرآن وما تشدش كتاب القرآن، فولدك ما تنجمش تجبله على الأمور هذه. يعني تتصور أنت من الأخلاق حافظ القرآن يكون يعني متأدب، ويكون يعرف يطلع الكلمة، ويكون طليق اللسان، ويكون حسن رسي. التعبير ويكون حسن التعبير، يكون في أخلاقه في الشارع ظاهر، هذا حافظ للقرآن. يا سبحان الله، علاش نغطيه عين الشمس بالغربال؟ هذا يحمل نور الله سبحانه وتعالى في صدره. هذه الحافظ للقرآن
3: أتراه يعني معناها متعرية الصورة متاعها وإلا متعرية الصدر متاعها وإلا متعرية الاكتاف متاعها وإلا متبرجة وإلا مائلة وإلا مميلة؟ لا والله، حافظة القرآن لا تجدينها يعني هكذا، وإنما تجدها ملتزمة، ملتزمة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزمة بأخلاق الصحابيات رضي الله عنهم.
1: ربي يبارك لك سيدي طارق، نورتنا وشرفتنا. نخلي كلمة الختام تشاركة مع سادة المستمعين أو الرسالة الختامية كالعادة.
3: الرسالة الختامية اللي ننصح بها، أصبروا على أولادكم اللي حافظين القرآن واللي حاطين أولادهم في الجمعيات القرآنية، أصبروا على أولادكم، راهي ما هيش زرار احنا نزرقوها باش تولي حافظ سورة البقرة وتولي حافظ كذا. الأولى الصبر، الثانية الاستمرارية، ما يكونش القرآن موسمي، راهو ما واش كان في الصيف يبارك فيكم، راهو على مدار السنة، وعلى مدار السنة نقول على مدار السنة يعني كل يوم خصصوا مأدبة للقرآن يومية، وإن شاء الله ربي يبارك فيكم ويبارك في أبنائكم، وربي يحفظنا ويحفظكم، وربي إن شاء الله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا، آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. ربي يبارك لك سيدي. شكرا لك سي طارق بن عياد المؤدب، نورتنا وشرفتنا في الصبحية. هذا شنو كان عنا في فقرتنا لانفيتي. لانفيتي احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، ارائكم واقتراحاتكم. خليكم مع عدلي الموجة 99.8 راجعين.
4: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
5: تقيت الشهر على رم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.

0: سناي زهي لمتنا، بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بنا على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشا شاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثباني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 23 دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم اقتراحاتكم على 71-134-396. نعود نذكركم وين باش يقام عرض غني لي الجمهور يغني اليوم سبت غرة أوت بداية من الساعة 10 مساء. تنجموا تربحوا 5 تذاكر. استقبلوا معنا أول اتصال هاتفي في المسابقة وقولوا أهلا صباح النور
2: ورد والنسمين. أهلا بيك مدام هالة.
1: صباح الخيرات. شكون معنا؟
2: صباح الخيرات والمسرات.
1: الاسم
2: مريم لغة من المساعدين.
1: مرحبا بيك يا مريم بكل مستمعين في المساعدين الجميلة. أيوة مريم عندك الإجابة.
2: عرض غني لي في دار ثقافة بن ساكن.
1: في دار الثقافة بمساكن. شنو قولوا لها سي منير مريم؟ قولوا لها مبروك. هيا مبروك مبروك
2: يبارك فيك يعيشك بارك الله فيك ان شاء الله نهاركم زين.
1: أول فائزة. تنجم تلتحق بنا في توقيت الإداري مريم باش تاخو تيكي
2: ان شاء الله يعيشك مدام هيلا يعيشك نهارك زين
1: ان شاء الله. ألف مبروك عيشك. كذلك نقولوا مبروك سيمونير. نقولوا ألف كذلك مبروك للي كتبونا تعليقات. وأول تعليق كان من عند مدام هاجر فقط. خليني إن الكومنتير الاسم واللقب إن شاء الله مبروك عليها. وعنا كذلك مدام ميساء هذوما أول من كتبوا تعليق يحمل الإجابة الصحيحة إن شاء الله مبروك عليهم. هاجر الجارس. هاجر الجارس أول واحدة كتبت تعليق تقريبا أول واحدة جاوبت على السؤال. العرض إن شاء الله غني لي باش يقام في دار الثقافة بمساكن. هاجر الجارس ومدام كذلك ميسة تنجموا تلتحقوا بالإدارة إدارة الإذاعة في التوقيت الإداري وماذا بينا قبل نصف النهار باش تتسلموا التذاكر متاعكم. توعنا بالنسبة لنا عنا مدام مريم اللاغة من المساعدين، عنا هاجر الجارس وعنا مدام ميسا. مازالوا زوز تكيات للربح. عنا اتصال هاتفي منير. عنا اتصال. ألو صباح النور. صباح الخيرات والمسرات.
2: اهلا وسهلا مدام هيلا.
1: ربي يفضلك. شكون معنا؟
2: عايشك سعاد. سعاد عطيه من مساكن.
1: مدام سعاد عطيه تحيه ليك لكل المستمعين في مساكن. مدام سعاد الاجابه معروفه اليوم وين باش يتم العرض نتاع عرض غني لي؟
2: في مساكن.
1: في وين في مساكن؟ في دار الثقافه.
2: دار الثقافه مساكن.
1: شنو تبعت مريم ولا انت تعرف الاجابه من الاول؟
2: أنا نعرف الإجابة.
1: تتعرف الإجابة يعطيك الصحة. إن شاء الله ألف مبروك.
2: أنا عايشك عايشك وين ربحت معاكم زادة أمس تذاكر
1: أمس. ملا أنت توا رابحة كيفاش تشارك توا في مسابقة وأنت رابحة؟ مدام سعاد تلتحق تاخذ تذاكر.
2: هو ابني جاكم أني نسخالك خاطر توكي توا حداكم هو.
1: تلتحق
2: أني نسخالك تعرضك عليه.
1: تلتحق بينا في المقر الإذاعة تتسلم تذاكر متاع البارح. بالنسبة لليوم يلغى تلغى المشاركة متاعك. واضح.
2: أنا قالك كلمتني على خاطر متاع البارح هانو يجيكم بنيتها. أوكي
1: واضح يا للا. شكرا ليك. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396. مازلوا زوز تيكيات للربح بالنسبة لعرض غني لي مدام مريم لغام المساعدين، مدام هاجر الجارس ومدام ميسا. تلتحقوا بينا. كذلك نزيدوا زوز موني تسمع فينا زميلتنا. نزيدوا زوز من لي كومنتير. زوز من لي كومنتير عنا مدام فاتي نجيبة كحلون كذلك جاوبت إجابة صحيحة. إن شاء الله مبروك عليك مدام نجيبة. تلتحق بينا تاخو تذكرة والاخرين نخليوه بالهاتف. منير ميساج خلينا في اطار العدل. نخرجوا فاصل قصير من بعد نستقبلوا اتصال اخر. ان شاء الله مبروك للجميع. احنا جوست السؤال حبينا يكون سهل برشا باش نربحوا قدر الامكان والعبيد تمشي تلتحق بدار ثقافه. هذه الاجابه باش تحضر في عرض غنيلي اليوم بدايه من الساعه 10 مساء. 29 دقيقة بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم. أكيد باش نواصلوا مع مختلف فقراتنا وضيوفنا. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: بقية الشهر على ميرم اف ام.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالل
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
7: كبليسيتي.
8: كافي غستو اللمة ورا القاع المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660.
7: بيبليسيتي.
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم افام. صيف سناء تحلى العشوية في مانيجم سيكر. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
3: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحيه الويكاند. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الانوار لكل ما التحق بنا في الاستماع. صرتوا تسمعوا فينا على البوند اف ام 98 ولكذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. وقيت باش نمشيو ونشوفوا اخبارنا لليوم في اسمع اش صار.
0: اسمع اش صار.
3: نبدأ أكيد مع الطلبة ونبدأ مع التوجيه الجامعي وثلاثة وتأخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت 2026 إلى حدود الساعة منتصف النهار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تفاصيل الخبر تقول أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأفادت النقابة في بلاغ لها بأنه أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة وكذلك الكنام، فإنه يتواصل العمل بصفة عادية في إطار هذه الاتفاقية. حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة أو مجهولة المصدر خلال حملة وطنية مشتركة. أسفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية نفذت أول أمس عن حجز 206 جهاز تكييف، منها 198 جهاز غير مطابق من حيث التأشير وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. هيئة الصيادلة تدعو للالتزام بإجراءات حفظ الأدوية خلال موجات الحر. في بلاغ له دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس للالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أنه احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. ووضح المجلس أنه الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، بعيدا عن الرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو في الحمام حيث تتغير درجة الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. كما شدد على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى وإن كان ذلك لفترة وجيزة حتى حتى بل تتأثر قال بارتفاع درجات الحرارة بما قد يؤثر في سلامة الأدوية وفي سلامة النجاعة وفيما يتعلق بالأدوية التي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد أوصى باستعمال عبوات أو حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعيدا عن الحفاظ بها أمام أشعة الشمس وبعد اقتنائها وهنا التشديد على الاقتناء من الصيدلية لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية. شروط خصوصية للتكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية ووضحت الوزارتين في بلاغ إلى الحموم وإلى مؤسسات التكوين المهني الخاصة أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة وذلك طبقا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هيكل التكوين المهني الخاصة ومقتضيات المنشور المشترك بين الوزارتين. كما ذكر البلاغ جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأنه أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين المهني وكذلك مسا من المرفق العام للصحة وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. كذلك فتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بداية من 3 أوت. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بطلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحين المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصريا التسجيل عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn. وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته أن التسجيل سيكون خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 9 صباحا وإلى حدود يوم الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 مساء. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعز ويعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. ونختم مع ديوان الحبوب الذي يدعو المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026. دعا ديوان الحبوب المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات العروض أو عروض الخدمات لسنة 2026 وذلك في أجل أقصاه يوم 31 أوت يعني وانتهى الحقيقة ذلك خلال التوقيت الإداري الصيفي. ووضح في بلاغ لي أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجل المحددة أعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعاملوا معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. احنا كنكون اختمنا جولتنا في أسمع إيش صار.
4: أسمع إيش صار
3: 57 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم عبر الرقم 71-134-396 ومختلف طريقاتكم تحت أفيش البرنامج. بعد شوية باش نحكيو على الأطفال، باش نحكيو على موضوع العناد والغضب عند الأطفال، خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: معكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ريم اف ام
2: إديسيون سبيسيال في قص المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى ال 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقص المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. يا حبيبي

0: ما تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 7 دقائق بعد الحداش، المشوار متواصل في صبحية الويكاند. مرحبا بكم، وين ما يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا www.rmfm.net. مازلنا مواصلين مع فقراتنا، مازلنا مواصلين مع ضيوفنا، وقيت على فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو لليوم اخترنا اننا نحكي على موضوع بطلب اكيد من مستمع لل

0: البرنامج هو العناد والغضب عند الأطفال، خاصة أنك المشاهد اللي نشوفوها لما نخرجوا صغيرات معانا باش نقضيوا ويعرفوا اللي هو الأولياء يتحشموا ما يحبوش يعني كولادهم يظهروا يعيطوا أو يصرخوا أو يبكيوا خاصة في الأماكن العامة، فيحطوهم تحت الأمر الواقع بك العناد امتاحهم، أو كذلك ما يعرف بصحة الرأس. قولك صغيري رأسه صحيح، قد نعاقبه، قد ما نحكي معاه، قد ما نحاول نفسر له، دي ما يعمل كان اللي في مخه. العناد والغضب عند الأطفال موضوعنا اليوم باش نحكيه فيه مع ضيفتنا الاستشارية التربوية الأستاذة أروى الشرميتي. نقولها صباح النور أروى.
1: صباح الخيرات، مرحبا مدام هيلة،
0: شنو
1: كل مستمعينا الساحة الكل،
0: ربي فضلك. لا لا، الصغيرات يعني نتصور العينات يعني حاجة طبيعية عند الصغار، خاصة أنه المنطقة متاعه مختلف على المنطقة متاعنا.
1: أكيد يعطيك صحة على طرح الموضوع، لأنه ديما نقول العينات والغضب ونغذره كما جبل الجليد، نغذره الجزء الظاهر من البرة وما نسألوش على من داخل، يعني هو علاش عاند، هو علاش غضب. ولهنا نحب أقول أنه كل سلوك هو كانش ما ناخدوش هو في حد ذاته، لأنه ندخل في محاد كالبينج بونج، هو يرمي لي الكورة وأنا نحب نرجعها، ويولي الهدف متاعي قمع السلوك هذاك كما قلت، خاطر حشمني باش ما نظهرش بصورة سلبية قدام العباد، باش نظهر الأم المسيطرة، باش نظهر اللي أنا عرفت الربي. فيولي تفكير الأب والأم هو كيفاش يقمع السلوك هذاك ويتخلص منه، ونهمله حاجة كبيرة برشا والأهم هو ماذا يخفي هذا السلوك. وقت نفكروا ديما أنه كل سلوك يعملوا ولادنا هو رسالة مشفرة الاحتياج، أمان، عادلة، حاجة حسيت لتي حيلت بيني وبين خويا، عندك أيامات ماكش تحكي معايا، ما فماش تواصل جسدي، لبسني لحملتني لحكيت معايا، كنت مسافر، فماش اهتمام، ما فماش أنشطة، قاعدين محصورين في الدار، حتى موجودين مثلا في العائلة الكبيرة تغير الروتين، تغير تبدل علي الوقت، ما نجمش نستوعب كمية التغييرات. وهذه يشوفوا معناتها من أسباب الفوضى والغضب عند الأطفال، أنه فجأة عديت 7-8 شهر، هذه لازم نفهمها ومخ ما ينجمش يقبلها، من سبتمبر الماي والجوان وانا نرقد في نهار ونرقد في وقت ونقوم في وقت، والاثنين واضح والثلاثة واضح في مخي والاربعة واضح، وحتى لونترين ما والويكان كيفاش تعدى، وفجأة نلقى روحي دماغي يلقى روحه في فوضى عبارة معناها حل عيني يلقى روحه مش في داره، وهذه دماغ مين الجمش يتأقلم. العبد الكبير عنده التفكير المنطقي، الأطفال والمراهقين مازال تفكيرهم منطقي غير ناضج، حتى 7 سنين فماش تفكير منطقي، يعني الكلام والحديث والتفسير وأنك تقعد تحكي وتفسر وتعاقب وتعاودها نفس الحاجة 1000 مرة وولدك يعاود يعملها، لأنه ما فماش منطق. هذه لازم نفهمها، دماغ العاطفي هو اللي يخدم. فنرجع للقواعد،
0: هيقول لك إني فسرت له، حاولت نوضح له، فهمته، عايش وليدي، قرقت بيه
1: أنت، هو ما عندوش أصلا. فبالعكس هو يراك التفسير يا أما ضغط حسب نمط شخصيته، يا أما ضغط، يا أما أنت تخاف منه وليد، خاطر هو رو ما تمشي البقعة مرتاحش نفسيا فيها، لقى برشا حس برشا ضو، مخ ما نجمش يستوعب. فالمخ عمل حالة انذار معناها بالنسبة لي، ولا حس روح اللي هو في حالة خطر، فقل له تصرف، ابكي، فيه، اعمل، يعني يعطي ردة فعلك، الكورتيزول يطلع. أنت لهني مثلا ولهنيش يعمل دماغي، واللي فركس على حاجة يتمنى لها يحبها، اخضر لقى الجراس يعرفه، اخضر لقى عروسة تحبها، اخضر حاجة مثلته امين، شخص مثلا عمره ما راه مرتاح له، 200 من الامثل نجم نروح، لعبة يحبها. فانت مش في بالك هو عملها لك بالعاني لك انت، وانت تقول ليه ما عندك، وهي تلقى عندها 10 عرايس في الدار، فأنت تقعد تقنع فيها أنه العرسة أولا، وهي مش تقعد مش فيها، لأنه مخها قاعد يقولها ألقى لي حاجة مصدر أمين باش أنا نرتاح، أو خرجني من المكان هذا بكله. هو قاعد يبكي ويسيح ويعيط لأنه في حالة استنفار، مخه جهاز العصبي حس بخوف مش متأقل معك المكان هذاك، مثلا عارس وبرش عبيد ولقى روح يسلم على 30-40 عبد ما يعرفوش، فدخلوا في حالة هستيريا وحالة خوف، فقال له أهرب طريقة من الطرق. الهروب عند الأطفال ونحن دماغنا عندنا دماغ مشترك مع الحيوانات يمشي يرجع الهروب كيما أنماط الحيوانات كي تهرب. الحيوانات القوية تهرب تنقض تصيح تعيط، الحيوانات المتوسطة تهرب تلقاه ولدك تحت الطويل ويجري منه وعاملهم فيك الكل الهروب هذاك كان ما تجري وراه. وفما كلي يبكي ويتبلنت في بقعته وما ينجمش يتحرك كما الحيوانات الضعيفة كما عندها حتى قوة إنها تتجمد. فلهنا لازم نفهموا إنه لهنا المنطق مغيب تماما. لهنا لازم في عمر معين مثلا 3 سنوات ما هو شي فهم فيك جملة.
0: أنت جست لهنا تشبيه في إطار باش ما يفهمونش بالغلط، إحنا جست خاطر معناه لهنا الغريزة اللي باش تحكم فيه.
1: أيه لا التشبيه حتى نحن عندنا منطقة في الدماغ تسمى دماغ الزواح السيرفو ريبتيليان، معناه هذه نشتركوا فيه هذه مسؤولة عن الحاجات البيولوجية الأكل الشرب النوم الهروب من العدو، هذه نشتركوا فيه مع الحيوانات. يعني ربي ميزنا أكيد بالدماغ العاطفي الدماغ المنطقي، مع الدماغ أرقب برشا. لهنا الطفل ما عندوش دماغ منطقي، فكيف تشكون ردة فعله طرق كيف يهرب من المضعية اللي هو فيها. والدماغ العاطفي لازم يلقى أمان، لازم يلقى حاجة تهديه. فأنت كتصيح وتعيط ولا تحكي معه حتى مش بيك تقنع فيه بطريقة وجهك يعبر برشا وبحويج بكل كل، فأنت يزيد تخوف فيه فهو يزيد يدخل في حالة توتر وخوف. الحل هنا إذا كان مثلا قبل 3 سنين ماش باش يسمعك مش يفهمك وما عندوش منطق تماما، انك تخرج من المكان اللي قاعد يعمل له اثاره بعده. ريتك كنا صار يقول لك شوف شوف شوف العصفوره تبعده جمله، تخرج من المنطقه هذيك اللي هي قاعده مقلقته وتبعد به، مع انك تحضنه ولد كان هو مثلا يتحرك بيديه وسقيه برشا تخاف انه يدربك تجي من تيلي تحمله وتبعده باش مخه وتهز المكان امن تبعد بيه باش مخه يبدا بشوي بشوي يسترجع وتقول له راك بامان انا معاك. الكلمات الذهبيه ديما مع صغارنا، فهمتك حاسه بيك انت بامان انا موجود معاك ونمسه برشا باش يطلع هرمون السيتوسين باش يهدي. وقتها اذا كان هو في عمر اكبر 7 و8 و9 و10 وقتها ينجم يحكي معاك بعد ما يهدى وتتنيق شنو اللي قلقك في الحكايه شنو حبيت منها. وقتاش يربط الطفل
0: خاطر ساعات يولي يستعملها، يعني تقول انت عن قصدها وكأني تولي وسيلة.
1: هو المرة الأولى ردات الفعل الأولى الأطفال المراهقين ردات المرة الأولى دائما هي اللي تبني علاقتك التربوية، لأن المرة الأولى هو خاف بالحق وكي بالحق ما كانتش نيته باش يستفزك ولا باش تسحرس معك أبدا. وهذه لازم نفهمها الأطفال المراهقين راهم ما عندهمش النية هذه. أما وقتاش يربط وقت هي بكيت خطرية المو خافت ما عرفت شيء شنو شدت في عروسة شدت بششري جلاس شدت في حاجة تعرفها بشهكة تحسسها نوعا ما بالأمان كبشت فيك أنت في عملت موقف أنت لهنا خوفا من العبيد ومن ولا من كي ولا من أي
0: قلق وألا معناها مش
1: أي قرق معتها عملت لها عملت اللي هي حبت عليه فقلت بيها تنشي لك العروسة أسكت لأنه المخ يربط يقول لك سارة يعني كيف شريك لي العروسة يسجلها تتعاود مرة واثنين تتربط عنده. فنحن لأنه نربط في أفكار ذو ما عنده صغارنا هما ما يعملوش بخبيك مثلا يولي يقول لك ماما كن عيت هنا ماما تحشم ولا تقول بابا شيلوا شيلوا اللي يحشمنا أبا معتا أنا سيحي يحطهم في موقف حرج الوقت ندخلهم نحن في المانيبيلاسيون. اما لي رياكسيون هذاك علاش لازم نكون ذكيين ونكون واعيين فاهمين من المره الاولى ما نقعدش نركز مع شنو يقولوا عليا العبيد، نركز مع ولدي اولا شنو حب يقول لي بك سلوك هذاك وثانيا هل انا لازمني نعمل اللي يحب عليه هو باش انا معناتها ما نتحطش في الاطار هذاك ولازمني نحل المشكل التربية على المدى البعيد. بأنا اليوم
0: كيفاش مدام أروت هو يقول لك مثلا هو هكا عنيدي راسه صحيح ما يسمعش الكلام ما ما ما, ما يفهمنيش انت فهمت تقتل على نجم يكون هذاك وسيلة تعبير على قلق على خوف على يعني يعبر على مشاعره كيفاش اللي باش يتعامل معاه باش يوصل له رسالة وباش يفهمه أن السلوك هذاك غلط.
1: نحن من أول حاجة ما نستنوش السلوك لين يصير، لازم نحن ديما أنانتيسيب في التربية فما الضوابط والقواعد. والخطر عليش كي يعمل حاجة وتقول له مش باش نعملها هو بشي راها حرمين ويراها عقاب. أخكم من الأول كي نبدأ حتى كما تدخل شركة رأو في الشركة دي عنا قوانين رأو في الدارة دي فم المسموح والغير المسموح فم الضوابط ورأو ماشيين مش نشريه ورأو إيجا من طوى رأو مش نشريه حاجة واثنين لو أكها ونجي نتفق عليها في يدنا ميزانية في يدنا ما نجموش نفوت مثلا 7 مشتريات لهنا بعد كعمل رياكسيون نرجع للعمر كان في عمر صغير مش فيفهم الكلام هذا الكل مشتريات ولازم البيجي وميزانية كي عمل لك الكريز نهز من بعده لأنه ما عنده صفر دماغ منطقي معنى هو ايموشنال لا عروسة لا لعب في عمر ما أكبر نبدأ بشوي وجنستور نبدأ جنستور ليميت لكن بأكل الثبات الانفعالي أكل هدوء رو الطفل مش يتعلم بالمواقف يتعلم بتقديش انت هيد يعني انا نصبر المرة الأولى على كلمة نعرف اللي هاو كيفاش يمشي الدماغ لازم نمشي جتاكك الدماغ العاطفي والدماغ البيولوجي ذاك اللي حاجته بك الحاجة باش نهديه نعطيه رسالة أمان فهمتك حاسة بيك عجبتك ناس اللي تحب مثلا من عرشنا سبايدر مان ولا اللون الأخضر ولا حاجة وي كلمة وي مش لكن وي توا ما نجموش نشريوها ونقعد ثابتة وإذا يطلع يهبط يعملهم الكل نصبر ميساش المرة الأولى ساعة ساعتين اي سورتو نكون انا وبوهم سور لا ميم لونغور دون على نفس الموج مش انا نقول ليه هو يقول ايه التربية الصحيحة على الإطلاق هي التربية أن الوالدين قدام صغارهم يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البنيان المرصوص نختلفوا على أما قدام صغارنا كما قالت أمكم كما قال بوكم نشاور أمكم نشاور بوكم اتفقنا تشاورنا قررنا ما لازمش يلقاو أكليفاي حتى ولو نعرف اللي ساعات البو يعمل حاجات أنا مش مقتنع بهم أو الأم أما مدام خرجت صورة قدام الصغار لأنه أكل خلاف اللي بيناتنا هو بشي أثر أكثر أكثر من أنه مثلا الضرر مثلا مش عمل حاجة خايبة لكن الضرر ممكن يكون أقل برشة من أنه يرى اختلاف فهذا هو أنه كثبات الانفعالي والهدوء الكلمة كنقولوها رانا ما نترجعوش فيها ليه وبهدوء ما نعتم بنقعد أنا ثابتة في موقفي لهنا حاجة أخرى الموقف هذا كان نحتويه لكن بعد نقدر نخدم عليه خاطر نحن مشكلتنا ديما نحل المشكلة وقتها الخدمة الصحيحة مش في أزمة في الأزمة راي الخدمة الصحيحة ما بعد الأزمة أو ما قبل الأزمة فكلحظات الصفاء تعديت الكريز اليوم الصباح وبعد مشينا لعبنا وفي عشاء وفي الليل حطينا سهرية طوف الصيف ونلعبوا أوني بوك نعود ونجبدوه الموضوع هذا أنا اليوم نمشي نقول له نحكي معاه ولا قاعدين نلعبه هو اليوم صار موقف هكا وأنا حسيت هكا نوعا ما قلق كناش نجم نتصرفه بطريقة أخرى أكثر لباقة توصل لي أنت شنو تحب
0: تعليق يوصلك مدام أروى من عند متابعة مدام ميرنا تحية لها تقول يعني الناس كل يوم على أعصابها صغار معناها قاعدين يتعرضوا ديجا للعنف والعناد والغضب من عند والديهم فقالت لك كيفاش نغرسوا في الأجيال الجديدة يعني فكرة أنه هالصبر هذايا وأنه فكرة أنهم يعبروا عن أفكارهم مثلا الوالدين مخذوا قرار نقولوا إحنا باش يفهموا صغيرهم كل حاجات هذيك ممنوعة أو الحاجات هذيك ما لازمهمش يتصرفوا بها معناها بطريقة غير لائقة في أماكن عامة كيفاش باش يوصلوا هذا الصغير لا يفهم المنطق ولا يرى في العنف بختو
1: صحيح أول حاجة ساعة نرجع ديما نحن قاعدين نشاهدوا وهذه مسؤولية جماعية أنا نقول سميته مثلث الرعب كما مثلث برمودا فما مثلث قاعدين ندمروا فيه أطفالنا مراهقينا في الصيف أنه الأكل وشاشات طفل يأكل كيما يجي وقت ما يجي والأغلب الأكل ما هوش صحي وما يشربش برشا ماء طفل ما يرقدش بالكديب يرقد مأخر وطفل متعرض للشاشات هذه الطفل سمحني في الكلمة نقولها ما قنبلة موقوتة حتى ولو كان هو من عنده مهارات وقدرات رائعة جدا راك تحوله إلى سلوء إلى شخص عدواني عنيف متمرد فهذه هذا ساعة أول حاجة زمنا نخدم عليها يعني الطفل يرقد مساطورة في أطفال ترقد مساطين ومثلثة متاع الصباح ترقد على التليفونات تقوم العشرة ولحتيش ألو
0: أي هذك هو
1: العشرة لحتيش
0: تمشي تقوم تجري تقوم تجري تجري للوحدة تابلت
1: تقوم مباشرة للحلويات ويحط لك معناها يحط ياكل ويحط الشاشات وبحديه الحاجه الحلوه ولا الحاجات المصنعه اللي هي معناتها الاسف كارثه من نواحي الكل. ومن بعد فطور عجين ومن بعد ما نرقدوش وبطبيعه فما قيلوله لانه قمنا مخر ولا شيء حاجات اخرى حلوه وسكريات ومعجنات وشاشات شاشات وشوف شنو زاد محتوى الشاشات وغياب التواصل الاسري وحتى العائله كي تخرج تحوس العشيه كل واحد شاد تليفون ومن بعد تسالوا شنو هذا هذا هذا هذا مثلث للاسس نتاع انك تحول يعني عباره مو خاطر تحب تاخذ طفل تردوا معناها أسوأ طفل في العالم عاطيه نوم خايب وماكله خايبه وعطيه شاشات دمروا تماما. فلازم اول حاجه نخدموا عليها النوم ما نلعبوش به. ساعات النوم راي مهمه جدا لانه يصير فيها افراز الميلاتونين اللي هو الشيف دركيس باش ينظم له نهاره باش ينظم له خاطر هو يقوم الهرمونات مضروبه السكريات طالعه هابطه فتخليه في حاله تشتت انتباه عدم تركيز في عدوانيه في عدوانيه كبيره في ردات فعل عنيفه مغيب تفكير ما كيفاش كي ما رقدش بالقديم ينجمش المنطقه الاماميه الفص الجبهي اللي نحن نحب نطوروه مع صغارنا للمنطق والتحليل والحلال والحرام مش قاعدة تتطور بالعكس قاعدة تتأخر. وزيد الشاشات بالساعات وغياب التواصل يعني حتى لو الأم مثلا للأسف هذا نظام حياة ولينا عايشين فيه الأم زادة هي مرهقة مستنسة تقول كي عطلة نحب نرتاح شوية ماذا بيا نعمل أنشاء ملقيت جاد. فحتى كان فما حوار مع صغار رو أفطر كول إيجا امشي أعمل فهذه لازمنا زيد المثلث هذه لازمنا نصلحوه الاكل الجيد الاكل الصحي ساعات النوم الشاشات ولازمنا نعملوا انشطه فيها شويه تفكير منطقي نقراوا القصص القران هذا باش يهيئ لنا على الاقل على الاقل 60-70% من ارضيه خصبه باش انا نخدموا على السلوكيات. ما تنجمش تخدم على السلوكيات على ارضيه هشه وطفل عايش في مثلث الرعب اللي سميته.
0: بمدام أروى ديما يبقى السؤال كيفاش نتحاور مع صغير وخاصة في السنوات الأولى خطريات معناها تقريبا اللي ترسم شخصيته أو ملامح الشخصية الأولى كيفاش نحكي معه شنو لازم نقوله كيفاش الخطاب متاعي يكون خطاب خلينا نقوله مش مقنع مش منطقي وإنما خطاب يوصل الفكرة اللي أني حاجتي بها أنه مثلا الممنوعات والحاجات اللي ممكن يعملها.
1: كيفما الدماغ فهمنا أن دماغ ما يحبش حاجتي خاصة دماغ الأطفال المراهقين ما يحبش الأوامر والنواهي وما يحبش النفي وعملوا دراسة كبيرة معناها اكتشفوا أنه طفل المراهق يوصل 18 سنة يلقى روحه سمع كلمة 480 ألف لا في حياته مقابل تقريبا 400-500 كلمة نعم. فعنا ياس التنوص على لا ما يجيش لا ما يجيش لا ما يجيش الدماغ يرتاح للإثبات وللسؤال وهذاك الباز علاش الكوتشينج مبني على الكيستيون ما ش قولك في هكا شنو النجم ونعمله أنا راه هكا وإني مش معناه ما تنسأل فيه شاور فيه بشوي يعطيني رأي بش نطبقوه. أما السؤال مثلا بعد ما نفطره استحن وين يتحط المخ مثلا الطفل يفهمها أنه حاجة مريحة جي الطفل تقوله صحنك أي فيش أحطه في اللافابو الدماغ مجرد أن دماغ الطفل مجرد أنه يستقبل أمر ذا خليه في يمشي ديريكت للمود دو سيرفي معناتها نظام قيد الحياه كيفاش رد فعل راه مش مشكلته امه راه مش هدفه امه ولا مقلقته امه ولا المعلمه ولا الاستاذ مقلقه انه جه امر الامر بالنسبه لدماغ الطفل اللي مازال مش متكون المراهق يحطه في نظام دفاعي فيرفض الاوامر يرفض النواهي خاصه اذا كان ولات يعني خبزنا اليوم
0: المتكرر
1: ما يحبش المحاضرات لانه المحاضرات تخليه زاده ترفع له حاله التوتر. أول حاجة عمري ما نحل المشكل في زمن المشكل ولا في مكان المشكل في وقت المشكل. أنا الدماغ النافذة متاع التفكير المنطقي مغلقة تماما عنده هو عندي أنا راه وتولي كما نقولون احنا عارك سريدة كيف أنا بحكم شأو الإيجومتي اللاوعي بابا كلا يرحمه ولا أمي تهكى مثلا تخضر لي بعينيها نهبط وعرفتك تجيني التصوير متاع أنا ما نزف عينيها في أمي هو كيفاش يخضر لي في عيني هكيك فمباشرة ندخل في حالة لاوعي ورد الفعل وتظهر لي أن ولدي مش متربي كي يخضر لي هك ما عادش أنا غيبة عندي المنطق وهو أصلا بزادة غيبة مغيب عند المنطق فيعني نتعاركوا معناها سمعت كلمة نمشي ونرجعوا لك النظام الحيواني نتاع هو شكون أي قوي يتقوى على الآخر شكون يغلب الآخر لا لازم في في الأزمة هذيك فما دماغ عاطفي هو المسيطر، لازم يهدى، حاسة بيك، فهمتك، نعرف شنو تحس، هدينا، مسينا مسيت، فما تقنية حلوة في التربية الإيجابية اسمها بوزيتيف تايم أوت، ناخذ مثلا في ولدي اللي أكبر شوية، قلنا شوف دخلنا في نقاش إنه تعبنا زوز، أنا نفضل ناخذ وقت مستقطع، أنت تهدى وأنا نهدى، نرجع نتناقشوا، ومن بعد نرجعوا للموضوع هذاك. شنو كنت ديما سؤالي مثلا، شنو اليوم راني حسيت بقلق انك انت بالسلوك هذاك، وهذاك السلوك هذاك هكا حتى على الخطوبه هذيك ممكن ياثر عليك، فماشي شنو تنجم تخمم ولا شنو تقترح انه مره جاي تعبر على غضبك من خوك اللي هو عنده تغششت، ونفهم انت زاد علاش تغششت، اما شنو تنجم تعبر على الغضب نتاعك وما تكونش ردة فعلك عنيفه، شنو كنا نجمو نعملو لهنا للباز نتاع الكوميونيكاسيون راهي تتبني على انتليجنس ايموشنيل، حاستك فاهمه بيك الطرف الاخر، نبني معه كونيكشن، منجيش نحكي معك ونحسك ماكش حاسه بيا ماكش فهمتني، تجي انت امي مثلا خويا ظلمني وتبدا تقول لي ماو انت ماو انت ماو انت، ولا خاطر حاسس ان انت فاهمني حاس بيا متعاطفه معايا، يهدى دماغ العاطفي، نهدى وامشي معايا للحوار اللي مبني على الاسئله، على القواعد العامه، على الضوابط، هكا نولي نجم نفهم، وهذه راهي ما تجيش من نهار واثنين وثلاثه، لازم نفس طويل، معناها كيما الاستجير بشيخ وقت باش تكون، هذه رحله حياه، وهذه الوالدين لازم يوسعوا بينهم، راهو مش نقاش واثنين باش يوصلك العلاقه، سنوات وسنوات باش نبنيو، وماذا بينا كل ما نبداو من صغرى نربح الوقت باش نجمو نبنيو العلاقة هذه.
0: واضح
1: حاجة أخرى مهمة جدا في الحوار، لازم نعرف عن البروفايلك، أنماط الشخصية، رأي الجملة اللي تنجح مع ولدك ما تنجحش مع بنتك، رأي كل شخصية ونمط شخصية عندها المدخل متاحة، فما العاطفي، فما التحليلي، فما المنطقي، فما لازمك هكا تعطيه شوية بوفوار، بيرسوناليتي دومينانت مش كيما بيرسوناليتي التحليلية، لازمك تفسر له تقول له انا راني عملت هكا على خاطر ان دو تروا كات ماشي ندار ميمة على خاطر لازم هكا وهكا وهكا وشنو باش نعملوا، فكل واحد تدخل له من المدخل نتاعو باش ينجم هو يستجيب معك.
0: واضح شكرا لك اروى شرميتي، نورتنا وشرفتنا، نخلي لك رسالة الختام تتشاركها مع السادة المستمعين.
1: استثمروا في أدماغ أطفالكم، استثمروا في نفسيتكم، وقيت أنه التربية راي رحلة تشافي ورحلة تربية، وراي التربية الحقيقية تكون 95% مع الأولياء، منش نضغط على الأولياء، أما راهو عنا وعي وعنا باكراوند وعنا مخزون نخدم عليه، باش ما تكونش التربية هي سلسلة انعكاسات وردات فعل ماضينا، فما فيها باس نحن بيدنا نتربيه ومع صغارنا ونتعلموا برشا حاجات لفائدة صغارنا، وراهو الوعي بقدرات الدماغ وباستثمار الدماغ، وكل مرحلة عمرية عندها خصوصية كي نفهموها نعرفوا نتعاملوا معها، والاستثمار ديما نقول كيفاش تستثمروا، كيما تخمم في اوتيل باهي وكيما تخمم في لبسة باهي وفي برشا حاجات، خمم انك ما فيها باس تعمل دورة تكوينية تدريبية تفهم التربية على أسس خاصة توا علم الأعصاب التربوية والعلوم المعرفية، عطاتنا قواعد علمية وأسس علمية للتربية معناتها بمراكز أبحاث وأطباء، مرة في حياتي مثالش نستثمر في دورة تدريبية للتربية، لأنه نجم نقرأ كتب ونسمع منه وما نتكونش، فاستثمر مرة في دورة تكوينية وتدريبية ليكم ولصغاركم باش تبنيوا رحلة تربية واعية ولا أسس، وتقعد مستقبل صغاركم هما بيدهم يكبروا يقول لك امي وبابا
0: تعلم ذاتي المستمر
1: على اسس، وهذه الرحله دي باش نوصلها مع اولادي ان شاء الله،
0: تعلم ذاتي المستمر.
1: يا اخرى نرجع نقول لك المثلث هذيك،
0: النوم الاكل والشاشات،
1: النوم الاكل الشاشات هذوما راهم مدمرات الطفل على المدى القريب والبعيد، فنعاود نقول استثمروا في صحتهم وفي ادمغتهم.
0: واضح شكرا لك أروى شرميتي، نورتنا وشرفتنا في الصبحية. أكيد كما كنتوا تسمعوا عودة أكدتنا مرة أخرى على المثلث أنه من الأكل والشاشات قد ما يرقدوا صغاركم قد ما يرجع اليوم بالمنفعة الأكل يأكلوا مكلة صحية. ناس كل قاعدة تهرب للفاست فود وتهرب للحلويات لكن مش ذاك اللي يكون الصغار. والشاشات قد ما نقصوا في الشاشات نحاولوا نعوضوا لهم باللعب, خليهم يخرجوا الطاقة متاحهم في أنهم يلعبوا حاجات فكرية, أنهم يتحركوا, أنهم يقرأوا قصص. إن شاء الله ربي يحفظ الصغيرات الكل. هذا شنو كان عنا في الانترفيو.
2: الانترفيو
0: 32 دقيقة بعد الحداش, مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا. خليكم في الاستماع, خليكم على أنغام, راجعين
3: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات, استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفير.
4: قيت الشهر على رمفير. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
5: تراها بربي يقول لي كيفاش.
4: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب, الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم, وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار, ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. قاية الشهر على لارم افام كنقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيما.
1: 12 دقيقة تقريبا ما زالت في عمر صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. ما زلنا في استقبال اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم. شكرا لكم على التعليقات والرسائل الجميلة. نستقبلوا عنا اتصال هاتفي منير. نستقبلوا مع بعض نقولوا ألو صباح النور.
2: ألو مرحبا نهارك أسعد لي.
1: عايشك سيدي مرحبا. شكون معنا؟
2: طيب المنمسك.
1: مرحبا بيك سيدي. شنو حوالك سي طيب لاباس؟
2: مرحبا بيك. شنو حوالك انت؟ شنو حوال العائله؟ شنو
1: حوال الاولاد؟ ربي فضلك ويبارك لك. عم طيب
2: شنو حوال المسيره لاباس؟
1: الحمد لله يفضلك يا سيدي عايشك خليك. سي طيب وين باش يقام عرض غني لليوم ان شاء الله؟
2: في دار الثقافة
1: مساكن. في دار الثقافة بمساكن باش تمشي للعرض سي طيب؟ كان البارح
2: والله الى العقي ممكن نمشي ممكن لا ممكن نمشي نعول نعطي للكنا والولد.
1: ربي ان شاء الله يفضل هم لك ويفضلك انت ليهم. هذاك كل شيء
2: ربي يحفظك وربي يكثر من امثالك
1: ان شاء الله. مبروك عليك عايشك ان شاء الله. مبروك عليك يا سي طيب. تيكي ربحت معنا تيكي. اكيد ماذا بينا في اقرب وقت تلتحق بنا في الاداره نتاع الاذاعه. توا ماذا بينا توا ما تبعث شكون ياخذ التيكي وان شاء الله مبروك عليك.
2: ربي يبارك فيك وربي يحفظك وان شاء الله خطواتك كلها للامام ان شاء الله.
1: سي طيب شكون تحب تقدم تحيه؟
2: صاحبك ورفيع العائلة في كل أولادي وبناتي وبنتي وعائلة وكنيني كل يعرف الطيب الكل.
1: ربي فضلك أنت سيدي ليهم ويفضلهم لك. شكرا لك
2: وربي كثر من أمثالك.
1: ربي
2: يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله.
1: آمين. دعواتك يا سيدي ديما تفكرنا في دعواتك. ربي يعزك إن شاء الله. شكرا ليك. احنا نمشي للتعليقات. مبروك عليك سي طيب ربح معنا. بربي جماعة اللي ربحوا أعلننا بكري على أسمائهم يلتحقوا بمقر الإذاعة لتسلم أكيد التذاكر متاعهم باش ينجموا اليوم يحضروا في العرض وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. سي بريري عبد القادر يقول صباح الخيرات صباح الأنوار. مدام حويج ميمة الاسم تقول صباح النور. تحب تهني بنتها لوجين بمناسبة عيد ميلادها عمرها 3 سنوات. ما شاء الله ربي يفضلها لك للا وربي يخليها تربى في عزك.

فايزة الحوار قارة تقول صباحي الخيرات، تحب تهدي أغاني الحصة لكل لزوجها فوزي قارة بمناسبة عيد ميلاده، وتقول كذلك عيد زواجنا 28 ما شاء الله، ربي يديم المحبة وربي يديم إن شاء الله المعزة بيناتكم، ربي يفضلكم.

هي ميلاد من زاوية سوسة، تحب تقدم تحية لتيسير خليفة بمناسبة مولودها زايد، وتقولها إن شاء الله يتربى في عزك وربي يخليهولك يا تيسير.

كذلك عن اهداء السي وليد جلاسي بمناسبة عيد ميلاده. ان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. صديقه يقدم له اهداء بالمناسبة ويقول له ربي يفضلك ويخليك.

صباح التفاح والورد الفواح مدام نجات بابا مدام خديجة أبو هليل، صباح الخيرات مدام زهرة كرموس، صباح الأنوار والمسرات عفيف عبد اللطيف، صباح الخيرات. تحب تقدم تحية لبنت أختها قمر بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

احنا ما زلنا مواصلين مع التعليقات والاهداءات اللي قاعده توصلنا على صفحتنا الرسميه او كذلك عبر الهاتف على 71 134 396. نلقاو اهداء جينا من عند مدام مونات، تقدم تحيه للوالدتها وتقول لها ربي يفضلك ويخليك لنا. هيثم كذلك يقدم تحيه البنت لوجيين يقول لها ربي يخليك ويفضلك. كذلك عنا تعليق يوصلنا من عند مدام منال، تحب تتوجه بتحية الوالدتها سعيدة وتقولها ربي يخليك ويفضلك لينا يا أغلى أم، وتدلل عليك منير تقولك لو ممكن أغنية عن الأم إهداء للوالدة. إن شاء الله ربي يفضلك.

تعليق وصلنا من عند مدام سيرين تحب تقدم تحية لصديقتها منى بن حليمة بمناسبة عيد ميلادها وتقولها ربي يخليك ويفضلك يا أحلى وأفضل صديقة.

0: احنا كنا وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا اليوم. ميرسي بوكو منير سليمه كان في الاخراج, تعبناك معانا. تحيه لقسم الديجيتال كذلك وعلى راسهم زميلتنا منى كي تعبناهم اليوم. نعاود نذكر بيمكن الفايزين انهم يلتحقوا بمقر الاذاعه باش يتسلموا التذاكر امتاحهم. احنا موعدنا ان شاء الله غدوه اذا كان في العمر باقيه في عدد جديد من برنامج صبحيه الويكاند. شكرا لكم على الثقه, شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحيات هلا بنجيما, إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار. أخبار ومتابعات, استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدى للموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلت ديار التونس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25%.

0: ونت.
1: ميرم اف ام ونت.
0: مقيد الاشهار على ميرم اف ام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويوتكم باحسن الشواء. فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير. واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعه للسبعه في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @3W RMF.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: أرم أفهم
1: أرم أفهم
0: تونسنا
2: تونسنا
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أفهم بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفهم

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على rmfm.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارانا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على ابارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين،
3: وانا مازلت

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: لقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: ارم اف ام،
1: ارم اف ام
0: تونسنا
2: تونسنا. بقية الشهر على ارم اف ام، صيف سنين تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مع عقارية جلولو من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 واس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: نهاية الشهر على رام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على رمفام. كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

رأيك. أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام بقية الشهر على رم فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بوبليسيتي.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
2: بوبليسيتي
0: في السنة تحلى العشوية في مانيجم ساكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم ساكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: بوبليسيتي.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك أن يوسكولي راهي المكتبة المثالية.
2: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحدك وشت العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج استخيكتوغ مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بوبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: المزيكا نون ستوب على أرم فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرم فام. على أرم فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: تلقية الشهر على RMFM.
3: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
3: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
4: دراها بربي يقول لي كيفاش
3: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفام مع عقارات قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68. أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على rmfm.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
6: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
4: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
4: 71 177 1
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيد الشهر على rmfm. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لن دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
1: المزيكا نون ستوب على رمفام. بنت المزيكا نون ستوب على رمفام.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. قيت الشهر على لرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
5: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: Rama
1: à www.ramafm.net. بقية الشهر على رام اف ام. صيف سناء تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة
3: شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
0: كابليسيتي
1: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
0: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة.

0: النوبة
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
3: بقية الشهر على rmfm.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: النوبة النوبة.
5: أصلي الكلام عيون عيون ونبض الشمس.

0: النوبة النوبة عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

0: زيد شوية يا زيد. تعبت تمشي مع شنجة.
1: أبش نفس عبيك تاو.